تتأكد أنك تشارك بالشرط الوحيد أن تكون سيارتك معدية بالمواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف بنغازي. كونوا في الموعد. نادي جريمة لسيارتك.